0: Live dari Studio 2 Rasika USA, dan telah hadir bersama kita Ibu Komaria, Ibu Safirotun Naja Al-Hafizah, Ibu Widayati, Ibu Cici, Mbak Afifa, dan Mbak Alfia. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa sahbi ajma'in. Syai'ul lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والركب الحنين والصديق والشهداء والصالحين وآل كل وسابق منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما هدنا سلام بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: سميلر وهي إمد المستهدين ومقلده بالدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وإمد الحديث والمؤثرين وسيد سادة سواد المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ثم إلى أرواح مسلم قدير وسبديه وجميع الدرك خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شعب القدير جيلاني وسيد الضيف السويدي سيدنا سيب القاسم جنيد البغدادي وسيد السيري السقدي وسيد سيد معروف القرخي وسيد سيد الجامي وسيد حسن البصري وسيدنا سيد مجافر الصادق وسيد سيد سيد الحمداني وسيد سيد يزي البسطومي وسيد سيد محمد باودين السنبدي وإلى حضر المرباني وأصولهم وفروئهم وأهل السلسلة والآخذين منه

أموالنا وأموالكم ومساخنا ومساخكم وأموالنا وأموالكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا إنك بدعاء الخير.

ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة.

وخصوصاً إلى روح من استمعناها هنا بسبب وقنا ذلك الرعد باسمه ودلنا ذلك المجل عبدك الفقر عبدك سيد مولانا جعفر صديق سنان قدس سيد مولانا رادن سيد سنان قلي جوكو سيد مولانا رادن من سيد سنان موريا سيد مولانا رادن بطا سنان دمع سيد عبد الرحمن قدس قدس قدس مسر رجل قدس بخل المنقلان سيد أهم بحاسي مشاري تبويران سيد محمد رولم تبيم رجلسان جمبان سيد محمد جمسوان الاساقي يا حجة سيدي رمريا بنتك يا حجي مناجي سيد أحمد أسر الاساقي يا كنب بندناران بانجران ترپيا سيد جمدل كبرى سيد كيا سلين دارا سيد جن مناتي سيد سندي بورا سيد سرودين بح متامكين بح رونغا كسوم بح كورو بح مشابا بح سنان قدام بانجران أبي نوا يا كنب رينسن يا كنب كالو مانك يا كنب ونوبو ترى سيد مولان مغربي أبي أحمد سافورا بح كيا ماسم لمبang بح كيا بسر مستوى ربang بح كيا ممن سوبر كيا حجي أحمد دلان كيا حجي زينوري عبد القهار كيا محمد أمسودين برangkus كيا حجي مستوري دمان هورينغ راتب بانغ نور هيدان أل حبيب طاهر أبي نامتو ألكاف كيا حجي سنيدين بن كيا حجي نور خزين بن كيا حجي نور سيدي حجي إنسينيور سكارو حجي محمد سوارتو كيا حجي عبد الرحمن رايد بروفيسور حجي بهارودين يوسف حبيبيت Kiai Fayakun Ketua Al-Hidmah Kabupaten Karanganyar Pertama peringatan 40 hari wafatnya Ahmad Sufan bin Naskah Ucecen Walum Sari Jepara dan adik iparnya Yai Sirot Jepara peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Sutita binti Bapak Sutomo Ibu dari Mas Jimmy PW Al-Hidmah Jateng DIZ peringatan 1000 hari wafatnya ibunya Haja Nafiatun Simbah Muromi Ketambang Susuan Kabupaten Semarang mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter Bapak Haji Kuntari bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh Bapak Haji Martigen bin Haji Muhammad Anwar Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sadiq Bapak Haji Maftuh Syakir bin Haji Marzuki Bapak Haji Heri Kusmanto bin Haji Supono mendoakan ahli kubur Ibu Anis Dwi Anggraini dan Bapak Arif Ispramoko Ibu Mariana binti Muhammad Ibu Suparmi binti Radikin Bapak Muhammad Bapak Suparman Mbak Mainingsih Bapak Sumaryanto, Bapak Agus Umaryono, Bapak Suratman, Ibu Ngapinah, Bapak Isuyati Sendot Pinmo Suprapto, Ibu Ayu Cahya Tiara Karunia Putri Binti Azwar Wanci Iwan. Kiai Haji Asifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asyari, Kiai Haji Kapul bin Sarkimin, Kiai Haji Masyuti bin Selamat, Bapak Mulyati bin Mantono Giban, Bapak

وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim ala sayidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh wahdina wa taqabbal thawaba ma qara'na minal qur'anil 'azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma kabbarna wa ma hamidna wa ma istawasna wa ma sallayna wa ma sallamna ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad fi hadal majlisil mubarak hadiyatan wa sulatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والمفسرين وسائر السادة الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ القادرية النقشبندية وجميع أهل الطرق العلية الربانية خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعيه ومحبيه ومعتقديه أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سادتنا وحبائبنا الحسن والحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا سيدنا شيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا شيخ أحمد أسرار الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا وجميع من أسنى إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجله عبدك الفقير بن عبديك أمتك الفقير بنات العبديك أوصولهم وفروعهم اجعل وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وهجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسنا أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم
Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dunyana, hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman baga alayna, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman kadana bisu, hasbunallahu indal maut, hasbunallahu indal mas'alati fil qabri, hasbunallahu inda wahshatil qabri, hasbunallahu inda shiddatil qabri, hasbunallahu inda dughdatil qabri, حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغينا وبكفنك التجينا وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمن الآمن الآمن من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا واشف مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتنا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا

وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وسيدنا الإمام بهزنان دمّا وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إلى الله حكيم أظهر بعد أحكامه والعجائب في ترتيب ترقيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بندب مؤتمر

نائب هل من طالب حاجة فعوني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاءت بالدموع السواكب.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة.

التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

عندما وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلى الله

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فعني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاءت بالدموع السواكب.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، بارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا أب حتى الباب، حتى أجر لكم عرائس معاب المخصوص بأشرف الألقاب، الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه

مكحولا بيد العناية مكحولا بكهل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في

جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشبع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسل

معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، وفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين. واحينا بطاعتك مشغولين، فإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين. واختم لنا منك بخير أجمعين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا

ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.